يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: القرآن.

0: bin Saleh datang salah seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ibuku adalah seorang yang sudah tua dan aku yang menggendongnya. Aku menggendongnya dan aku tunduk kepadanya, aku berbakti kepadanya dan melakukan semuanya untuk dirinya. Apakah aku sudah berterima kasih kepada ibuku?" Maka apa kata Umar? "Belum." Maka orang tersebut kembali bertanya, "Kenapa wahai Amirul Mukminin?" Maka Umar mengatakan, "Sesungguhnya engkau melakukan yang demikian dan engkau berdoa kepada Allah agar mereka meninggal, tapi mereka melakukan yang demikian dan mereka berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umurmu." Itu merupakan dua perbedaan dalam memberikan bantuan. Bagaimanapun yang dilakukan seorang anak, maka mereka tidak akan pernah bisa menyamai apa yang diberikan oleh ibunya, oleh orang tuanya terhadap dirinya. Bagaimana dia berbuat baik kepadanya, bagaimana seorang ibu, orang tua senantiasa bermohon agar anaknya diberikan umur panjang, mereka lelah dengannya, mereka bergadang karenanya, mereka sakit dengan sakit anaknya, dan betapa banyak orang tua yang bergadang lelah melihat anaknya. Dan bagaimanapun, itu semua tidak akan pernah diberikan balasan atau tidak pernah bisa membalasi apa yang telah dilakukan oleh orang tua atau apa yang dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya. Dan bagaimanapun, sesungguhnya anak tidak akan pernah bisa membuat atau memberikan balasan yang setimpal terhadap orang tuanya. Bukan berarti mereka tidak melakukan kebaikan, akan tetapi harus mereka mengetahui bagaimana kedudukan orang tua, bagaimana mereka harus memberikan balasan yang terbaik, bagaimanapun keadaannya, mereka telah melakukan yang terbaik untuk anaknya.
1: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال لا تمتنع من شيء أحبه. هذا التفسير يسميه أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن قوله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. فمن تحقيق قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ألا يمتنع الولد من شيء أحباه، ويدخل في ذلك أيضا لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله، إلى غير ذلك من أنواع البر مما هو داخل في الآية. وعن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. رواه البخاري في الأدب المفرد. من بره رضي الله عنه بها أنه كلما خرج من بيته وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، يلقي السلام كاملا ويناديها بهذه المنادات الجميلة. والأم سميت أما لأنها أصل الولد وهو فرع منها، وأم الشيء أصله. وإلقاء السلام كاملا مستحب في كل وقت وحين، لكنه في حق الوالدة آكد لأنها أحق بحسن الصحابة. ثم لم يكتفي بهذا، بل يدعو لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، لأن الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان رضي الله عنه يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما وردت في القرآن، وذكر تربيتهما له صغيرا في الترحم عليهما له مقصد جليل، لأن ذكر الجميل السابق يثمر الصدق في الدعاء والقوة في الإلحاح. قوله ثم إذا

0: الله عليه وسلم لشيء، سواء لهذا الأمر الذي تفعلهما. وهذا هو الذي فعله سعد رضي الله عنه، فامتنع عن طاعة أمه في هذا الذي طلبت منه. قال الله سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع بقاء المصاحبة لهما بالمعروف حتى في هذه الحال، حال دعوة الابن إلى الشرك والإصرار عليه أن يشرك. ولم يقل جل وعلا فعقهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف. فكيف الأمر إذا كان الوالد مؤمنا تقيا صالحا ورعا مصليا صائما عابدا لله تبارك وتعالى؟ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. رواه البخاري. كانت أمها على الشرك بالله عز وجل، وأتتها راغبة، أي راغبة في بر بنتها وصلتها لها، ولم تكن راغبة في الإسلام، لأن الراغب في الإسلام يتألف ولا يشكل أمر عطائه من أجل تأليفه للإسلام وترغيبه فيه. وقد جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري: جاءت راغمة، أي راغمة عن الإسلام وباقية على عدم رغبتها فيه. وهذا يوضح لنا أن المراد براغبة في الرواية الأولى أي في البر والصلة. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. وهذا فيه أن الأم المشركة توصل وتبر ويحسن إليها وتعامل بالمعروف وتصاحب بالمعروف، وكل ذلك لا يتنافى مع البراءة من المشركين، فتبرأ منها ومن دينها وتصلها وتبرها وتحسن إليها طمعا في هدايتها. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففيها أن الأب المشرك والأم المشركة، بل عموم المشركين، إذا لم يكونوا مقاتلين للمسلمين أن يبروا ويقسط إليهم، لا ينهى الله عن ذلك. ولا شك أن الكفار إذا رأوا مثل هذه المعاملة والبر والإحسان والملاطفة يكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، بل إن كثيرا من الكفار كان سبب إسلامهم رؤيتهم أخلاق المسلمين وآدابهم وحسن معاملتهم. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا البر بوالدينا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian juga dari Abu Utsman An-Nahdi bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika ayat ini turun: wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, mereka mengajakmu untuk melakukan kesyirikan yang kamu tidak mengetahuinya, maka jangan taati mereka berdua. Namun, walau demikian, hendaklah bergaul dengan mereka di dunia dalam keadaan ma'ruf. Dia mengatakan, aku adalah seorang laki-laki yang berbakti kepada ibuku. Kemudian, ketika aku masuk ke dalam agama Islam, maka ibuku mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya, apa agama ini yang kau masuk ke dalamnya? Hendaklah engkau meninggalkan agama ini, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati, dan orang pun akan menghinamu. Dan orang akan mengatakan, wahai orang yang telah membunuh ibunya. Kemudian aku mengatakan kepada ibuku, wahai ibuku, jangan engkau lakukan yang demikian, karena aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini sedikit pun. Maka ibuku pun, dia beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Dan aku senantiasa menawarkan makan dan minum kepadanya, namun dia tidak mau. Maka sampailah pada puncaknya. Kemudian aku pun mengatakan kepada ibuku, ya ummah, wahai ibuku, ketahuilah demi Allah, kalau seandainya engkau memiliki 100 jiwa dan setiap jiwa keluar satu persatu

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
6: Al-Qur'an.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

تَجْتَرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang